تصير بيا كبة كخر عمر لا كخر بولار لا بابا أنا ودي أصلي كعمري كتشوقة